النشوم ات ماسكرون سيكو اغريك مي اي عاصمة تريكني ناتو ومسرل دن بي فيروس تيست هيد بول من دي